خمط ربينا أبوك جنب أبينا ويعني خمط ربينا أبوك جنب أبينا سيراني همي وكيمة

قربان لبيها بيني لبيها بيني لبيها بيني كبني من كركن لو قربان سرت سجاني سرت سجاني ورا سرت سجاني قبري مكولين لو قربان لكرت الثوان

0: الديف بيج بينيان كاشن سيروش ساقايا أفريكا بو فارزقها دهو كيف بيغانجي هاديا بيج بيني كران بلندرين بلا بو أفريكا سيوحا بلاين سيليزينا نظمترين بلاجي بستوسي بلاين سيليزينا لازاد يابوي 6 كيلومتر دام جميرا كدا رجا شهيجي بيست جا صديا هیویم اوا برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه غازی بونو دلخوشی هاوین هشا و خوشت ویبانه هی خوده صبحی دل دیوانه هوا برها بینو برنامه کنی پیش کشکین حتا ویدمی جان درین غزو سلام انسار حاجی و سالار جلیل قبیل بکنو بمینم خیر
1: هشت و هشت پوینت پینج هشت و هشت پوینت نه

0: فيستينا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية بهوكي والله افرين صدا
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

مقوم اترانا الصبية الصبية شو اجلك عالمي صباح ولا بخير وبيلا لا حدا لا لا لا لا لا لا لا يوم ايرو من افشتكي مرا فلسي ذاكر بي قربان ايرو مطرانا قنشنا كريان مهرامنو مرا ما فلس بفرا ايرو مقوم فلسي ايام

مرة ما فرش جاني عليه يقول الرسيب حلالة ياخذ على تقوله جرعاني ولا منه الشرق فرق فرق فرق

يوم قوانك شريعه لا بطلك دمكو ايو دين محمد حشاب ريخات ليش الكيلة رزيلة كم هينا لا

كمل إيماني نرى ما فلشاني علي قولا غصيب حلالك يا الله تعالى شرعاني لورا المنو الشرعي بساني أزدي بهرمان.

جارا لمن بيسا شباب من خونك خونا خدي تبي جوتك ابو كفريان لا مبو مبرانا هاتنا لسا فكرت له بدي بستم عدي اخو لغاسي ايام ومير مفلا بدي امتحسان.

دينا بوغچايا اهوب بوش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفه

0: هي هاريكاري جدف بكريهات
1: خلا دوي دكتور دي بلا تبر مبور اجيم يعني ابت بت بلون حكمت اجي بقلبك
0: بلا
1: يعني ادي بعت دو بربو مكام ما قالك هاي
0: بلا
1: ابربو ما كانت صرف كرم تعرضي خروبونيا
0: بلا
1: بونو منا ما هيك الكردستاني بيجاد بعت دو قد يوم كردستاني چونكو دي في وزارة چوندر رود دينتر ما بربو مكام مضني هيك هاي هرسي كتيجي هيك بيونيا ابا ايك مريشك يعني حتونو كجي مريشكو كردستاني ما قالكو هاي يعني خالي بز نوبل اللي بون زول قيت سنوري ما قال نوبروتو يوريو عروكي تجي روستون مريش بو ما هوتا قلتني باي شانت روجكو بسيه زورو بو زول قهو روستون هوتا بدوني بو يعني اف اف روكنون ودونونا بيش شاندي نو بيتا بشكستن بجوت يوريت بيش وليكان نو بيتا هوكار كوكو تفيد حكمات بلونا كيدوين تنمل أبر بمزيداي هاي يعني قال جوت يورويرو جو ديجيتال سوشيال ميديا يتبول يعني قلت ما تري قال هاي قلت من تري بلا هابليري قلت براك ما بتشور شو حينت مازن تري ايش ايراني توتر
0: ايران
1: اخوري يعني أبت وقت دكتورك طيب من دوتا يجي بوزرگونيا برهمي
0: تشاندر
1: يعني تشاية بو حكمتي بجروتا سنوك حكمتي درقاه بكرن باي دو صلاب چاندا كرت بيجي إشارو يو بردوان بيترن بس تبت عمر سنورة كي بندا تشتو دونيو مثلا بطوت ما قالكو هاي بيبوز نوكا ما قالكو هاي روستا بصلا ساكوي بجر تسير الفيقي وسيبو ووكر بس عم بينو كينا أوستان بو فلانو مايو بزرگان یا برمی بجدی که رول بان بیستا بولا
0: بله زور سپاس مامستا از ده چی رو که که بچیک بیشم که خلکی که بجنه مایثیولوجی مایثیولوجی یعنی علم الاساطیر الهنده هندی باوریه دنه پتاته ام نابجن عبادت پتاته که نخیر باوریه دنه مجی بومن بومرخ چکا سال 2008 تا 2010 الهنده بوم میشه پسیار کرد میشه گوته هولاتیان هندی میگه گوته باشه ارهم بوچی عبادت و پتاتت کن ما چل و پتاته هاتیه وکی مثلا چیله او گوتن اول بیشنه هولی پراتا باشه هولی پراتا چیه میگه گوته گوتن اول وقت اکثر مده هات چطورش منه ما بس ما پتات ما هم پتاته بخویم لو منه که و پتاته جهه که گله که مزند دلی هر هندی کی دهی تایبت من دیا که مزند دلی هندی دهی افرو که مگلخ جوتیاره خو هاندا و مگلخ جوتیاره پتاته پالدا و مگلخ دعم بو جوتیاره پتاته کر و مگلخ هاریکاریا جوتیاری کر لگه ما هاریکاری نکر با امنت گشتین 6650000 تن تا 850000 تن پتاته بین برهمینان افریقا بس الهریما کردستانی
1: بس پاریس گادو
0: بس پاریس گادو
1: بله
0: بله بصراحه جه دس خوشیه و کیف خوشیه و سرفراز یا مهمیایه بردوامید وی چنده دا بازارگیری ها چاندنه بازارگیری ها چاندنه اونینه که بست و قناته که وکی فروشی دکان آزده که و مطعم عقده چکه و تا آخری ره که های شریانه که های یا سرکی که تو بشه کنترول آوی تشتیب که اوجی خلکی ته خلکی ته اساسا به نمالا ته و کن بجین بر همه خمالی بکره امزاین مبستا مپیچه تایبت طيبت وي وقتي او وقتي برهمي مدد افا ايك دو هر برهمه كي هو صايم زيده بو لازمه هندك حلقات طيبت بين پيشكش كرن سر سوشيال ميديا سر راديوان سر تي فيان سر كومبونان زانينغان الجرك جهان كو دسبكن هفتي هكا تجاره كي بطاطيب كاربينيت مال دابو جوره كي خورني تو دو جاراب كاربينه سي جاراب كاربينه او جارا دو يوسيتوب كاربيني بيجا زارو ان خو بيجا مالا خو اوج بر خاطر جوتياريت ما كرد كردستان كو خلكه كو چاندن يا بر دوام بي اوا خام خورياته اوا بس بر پرساتياته

بجنا دلالي سوداء لأمرن الشخار البرتونان ونخشان وتيرام سنجي دلالي سوداء لأمرانا بالبرتقان وتلسمان وتيتان وزيرام أزيلت بخازم شفاراني ما شبيهم أسبير

دكتور دتم جلدة تيان أم بون بيستابلو تربيخين ونومو من بو هميلاني شو لجي أدخل روتا دخل نشمو مثلين بي قطرك وخين دلشت من دو بيد وچيت أدي أمودة ما خدمت و جوتو عليب كم هوري كوريو ما بكم بيچك مطرف وما بدر كبيجي چونو هوتنا من مانعنينا چما بغداد چما بصرا چما دولة دي أم بي بربومة دانن يوتي مخلقة كمك و أم گشا پیدانو چاندن کردستان برا پیش بند چون کمنه گوتی و دی بیمه بجی و دی هر بیشم جی کردستان نابی تا دولت که بنسی برا چاندن نبی اوه جا گریده یپ اووریه با حتی مهین و الخلق گرید گینه ایک خاطره ها و خودی گره ها بید